بسم الله الرحمن الرحيم دغيسه شقاياك يمارل كن واتريسيا عود كاف كسومالغان وحمدي احمد علي لا سوسينا بين كسو تلاداس ديدي بركا الا سغالكا يو بركا برنامج حيسليدهن رنتي وحيالا بدن ودا غوديسا كدخايا يو مارتي ايدنا اي دغيسي وان